تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: واصفا إصراره على إقصاء اليسار من التشكيلة الوزارية بأنه تعطيل لمسار العملية السياسية وافتقار لحس المسؤولية. وشددت قيادة حزب اليسار على أنه لا يمكن لحزب الوسط مقاطعة ديمقراطي السويد من جهة، والمطالبة بتطبيق سياسات اقتصادية يمينية خالصة من جهة أخرى. كما دعا اليسار شريكه المحتمل إلى احترام إرادة الناخبين والقبول بمبدأ التوافق والتنازلات المتبادلة كباقي الأحزاب لضمان ولادة حكومة مستقرة يمكنها إدارة البلاد. وجاء هذا الرد على خلفية تصريحات لزعيمة حزب الوسط والتي تمسكت فيها برفض مشاركة حزب اليسار في الحكومة المقبلة رغم مبادرتها بعقد اجتماع مشترك يجمعها مع أحزاب اليسار يوم الجمعة المقبل. كما أوضحت زعيمة حزب الوسط أن الهدف من الاجتماع هو بحث تحديات المرحلة وإيجاد أرضية مشتركة، محذرة من الذهاب إلى انتخابات مبكرة. أما اقتصاديا فقد سجلت الكرونة السويدية الأداء الأسوأ بين العملات العالمية الكبرى مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعت العملة المحلية بنحو 10% منذ مطلع العام الحالي ليستقر سعر صرف الدولار عند 10 كرونات تقريبا. في المقابل تصدرت الكرونة النرويجية قائمة العملات الأكثر تحسنا مسجلة ارتفاعا بلغ نحو 5% خلال الفترة ذاتها. إلى بوروس والتي أعلنت الشرطة فيها الاشتباه رسميا برجل يعتقد بتورطه في سلسلة من حوادث التحرش بالنساء نفذها أثناء قيادته لدراجته الكهربائية. وكانت السلطات قد تلقت 12 بلاغا مشابها خلال الأشهر الستة الماضية، ما دفعها للاعتقاد بأن شخصا واحدا يقف وراء جميع هذه الاعتداءات. قليلا إلى الجنوب تواجه بلدية لوند تغيرا ديموغرافيا جذريا، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد سكانها ممن تجاوزوا 85 عاما خلال السنوات العشر المقبلة. وتتزامن هذه الزيادة الملحوظة مع تراجع في أعداد الأطفال في سن المدرسة، مما يفرض تحديات حقيقية لقطاع الرعاية في ظل نقص الأيدي العاملة الشابة. ولمواجهة هذه الأزمة المستقبلية تعتزم السلطات المحلية الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وتكثيف الرعاية والوقاية وتوفير مساكن ملائمة لاحتياجات كبار السن لتمكينهم من العيش باستقلالية لأطول فترة ممكنة. أما ختام الموجز فتتابع هيئة الصحة العامة السويدية عن كثب أنباء مقلقة حول تفشي محتمل لمرض الطاعون الرئوي في روسيا. ويأتي هذا التحرك عقب وفاة باحثة في مختبر روسي متخصص في أبحاث الطاعون، مما دفع السلطات هناك لفرض حجر صحي على 5 مستشفيات رغم التكتم الرسمي على التشخيص الدقيق للمرض. محليا طمأنت السلطات الصحية المواطنين بأن خطر انتقال العدوى إلى السويد ضئيل للغاية، مؤكدة جاهزية النظام الطبي للرصد السريع بالإضافة إلى توفر المضادات الحيوية اللازمة للعلاج. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: يلا FM. I like it. I keep coming back.
4: Back to some more music.
3: In 3, 2, 1.
5: راديو يلا.

0: This is راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: بعض التحديثات للموجز الإخباري، أهلا بكم. في تصعيد للخلافات داخل الكتلة الواحدة، شن حزب اليسار هجوما لاذعا على موقف حزب الوسط، واصفا إصراره على إقصاء اليسار من التشكيلة الوزارية بأنه تعطيل لمسار العملية السياسية وافتقار لحس المسؤولية. وشددت قيادة حزب اليسار على أنه لا يمكن لحزب الوسط مقاطعة ديمقراطي السويد من جهة، والمطالبة بتطبيق سياسات اقتصادية يمينية خالصة من جهة أخرى. كما دعا اليسار شريكه المحتمل إلى احترام إرادة الناخبين والقبول بمبدأ التوافق والتنازلات المتبادلة كباقي الأحزاب لضمان ولادة حكومة مستقرة يمكنها إدارة البلاد. وجاء هذا الرد على خلفية تصريحات لزعيمة حزب الوسط والتي تمسكت فيها برفض مشاركة حزب اليسار في الحكومة المقبلة رغم مبادرتها بعقد اجتماع مشترك يجمعها مع أحزاب اليسار يوم الجمعة المقبل. كما أوضحت زعيمة حزب الوسط أن الهدف من الاجتماع هو بحث تحديات المرحلة وإيجاد أرضية مشتركة، محذرة من الذهاب إلى انتخابات مبكرة. أما اقتصاديا، فقد سجلت الكرونة السويدية الأداء الأسوأ بين العملات العالمية الكبرى مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وتراجعت العملة المحلية بنحو 10% منذ مطلع العام الحالي، ليستقر سعر صرف الدولار عند 10 كرونات تقريبا. في المقابل تصدرت الكرونة النرويجية قائمة العملات الأكثر تحسنا، مسجلة ارتفاعا بلغ نحو 5% خلال الفترة ذاتها. إلى بوروس، والتي أعلنت الشرطة فيها الاشتباه رسميا برجل يعتقد بتورطه في سلسلة من حوادث التحرش بالنساء نفذها أثناء قيادته لدراجته الكهربائية. وكانت السلطات قد تلقت 12 بلاغا مشابها خلال الأشهر الستة الماضية، ما دفعها للاعتقاد بأن شخصا واحدا يقف وراء جميع هذه الاعتداءات. قليلا إلى الجنوب، تواجه بلدية لوند تغيرا ديموغرافيا جذريا، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد سكانها ممن تجاوزوا 85 عاما خلال السنوات العشر المقبلة. وتتزامن هذه الزيادة الملحوظة مع تراجع في أعداد الأطفال في سن المدرسة، مما يفرض تحديات حقيقية لقطاع الرعاية في ظل نقص الأيدي العاملة الشابة. ولمواجهة هذه الأزمة المستقبلية، تعتزم السلطات المحلية الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية وتكثيف الرعاية والوقاية وتوفير مساكن ملائمة لاحتياجات كبار السن لتمكينهم من العيش باستقلالية لأطول فترة ممكنة. أما ختام الموجز، فتتابع هيئة الصحة العامة السويدية عن كثب أنباء مقلقة حول تفشي محتمل لمرض الطاعون الرئوي في روسيا. ويأتي هذا التحرك عقب وفاة باحثة في مختبر روسي متخصص في أبحاث الطاعون، مما دفع السلطات هناك لفرض حجر صحي على 5 مستشفيات رغم التكتم الرسمي على التشخيص الدقيق للمرض. محليا طمأنت السلطات الصحية المواطنين بأن خطر انتقال العدوى إلى السويد ضئيل للغاية، مؤكدة جاهزية النظام الطبي للرصد السريع بالإضافة إلى توفر المضادات الحيوية اللازمة للعلاج. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تانفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد كريخانستاد.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: اللي جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمل. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: مساء الخير مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أكدت زعيمة حزب الوسط تمسكها برفض مشاركة حزب اليسار في الحكومة المقبلة رغم مبادرتها بعقد اجتماع مشترك يجمع كافة أحزاب تحالف اليسار والبيئة يوم الجمعة المقبل. وأوضحت زعيمة الحزب أن الهدف من الاجتماع هو بحث تحديات المرحلة وإيجاد أرضية مشتركة، محذرة من أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة سيمثل فشلا سياسيا لجميع الأحزاب. وفي تصعيد للخلافات داخل الكتلة الواحدة، شن حزب اليسار هجوما لاذعا على موقف حزب الوسط، واصفا إصراره على إقصاء اليسار من التشكيلة الوزارية بأنه تعطيل لمسار العملية السياسية وافتقار لحس المسؤولية. كما شددت قيادة الحزب على أنه لا يمكن لحزب الوسط مقاطعة ديمقراطي السويد من جهة، والمطالبة بتطبيق سياسات اقتصادية يمينية خالصة من جهة أخرى. على صعيد الحوادث، تلقت الشرطة في مقاطعة سكوني جنوب البلاد بلاغات متعددة خلال الساعات الماضية من أشخاص تعرضوا لتوجيه أشعة ليزر نحوهم في كل من مدينتي مالمو وهلسنبوري، إضافة إلى سائق مركبة على إحدى الطرق السريعة. ورغم تزامن وقوع هذه الحوادث الأربعة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الساعة الواحدة، إلا أن الشرطة استبعدت وجود أي حملة منسقة، مؤكدة أن تقارب الأحداث ليس سوى مجرد مصادفة. إلى يتبوري، حيث طلبت الشرطة من سكان حي سكني في ضاحية فرالوندا البقاء داخل منازلهم بعد ظهر اليوم إثر العثور على جسم يشتبه بأنه خطر داخل إحدى غرف النفايات، وفرضت القوى الأمنية طوقا أمنيا في محيط المكان بانتظار وصول خبراء المتفجرات لفحص الجسم وتحديد مدى خطورته الفعلية. ختام الموجز، تتابع هيئة الصحة العامة عن كثب أنباء مقلقة حول تفشي محتمل لمرض الطاعون الرئوي في روسيا. ويأتي هذا التحرك عقب وفاة باحثة في مختبر روسي متخصص بأبحاث الطاعون، ما دفع السلطات هناك لفرض حجر صحي على 5 مستشفيات رغم التكتم الرسمي على التشخيص الدقيق للمرض. من جانبها، طمأنت السلطات الصحية في السويد المواطنين بأن خطر انتقال العدوى إلى السويد ضئيل للغاية، مؤكدة جاهزية النظام الطبي للرصد السريع وتوفير المضادات الحيوية اللازمة للعلاج. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. 89.2 ميجا هرتز.